0: En un mar de medios flota una radio.
1: FM 88.7. La tribu.
0: La tribu.
1: La última radio.
0: The Last Radio.
2: La última radio.
3: أنا أحمد العربي قال أنا الرصاص البرتقال الذكريات وجدت نفسي قرب نفسي فابتعدت عن الندى والمشهد البحري وأنا البلاد وقد أتت وتقمصتني وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد وجدت نفسي ملء نفسي
4: Alzo mi voz. Venezuela.
3: ومن المحيط إلى الخليج من الخليج